ناس حزناكم جي غريبين ناتشي من اللي هيا ناحس كلين من لبيتا هاتم برا وأز بمرم بأخين وبحسرت بلا لتبا آهو بنهي من بي كفن من دين سر تشياي بلن داكو بجي جبدنا من بين وباي ولاتي من داكو بجي جبدنا من بين وباي ولاتي من